غماني نسينا النهر يا كله الوراني كلو ازن الجام يغني غدق لو هاتني ريني بجلس سجدو.